0: شيره من مسيفه بس
1: ساعه كده فاسين بيها شيره دي بينا كولوني دي
2: الا الا الا
1: هذا اصله بلا ما انا بعنا انت واكده بي ام بي هذا دي لوتون بس كاف سي سيريس سي سي لا بير مال دي
2: لا سالي ليكو الا الا الا الا الا
0: انت كنت انا شيء ما مشي.